0: اغلى مره بني تليفوني. الو الو وان دي اتوكن ان وي وني باتي باتي ايو اتوكن تليفون اوري باتي باتي اوتاي Mana ya sote ni savate sinole sino vaneliwa.
1: No vaneliwa me.
0: Mijn telefoon oriva tip tai kimu tai. Nou, dat is ook dat ik in de kuminaat street hier in Cuba, provincie Zambezi.
1: Obrigado.